صوت إسرائيل من أورشليم القدس. استمعتم الآن إلى أغنية كاسك يا وطن بأداء الثنائي جوان صفدي وموسى إبراهيم.